0: حجة ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته.
1: Restez branchés sur Voix de l'Autisme. Ne zappez plus.